التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa?